يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكو في وقت نقعد فيه قدام ربنا. أنا معاكو كريم، ومعنا في الاستوديو بول على الجيتار وريتا ترنم معايا. مبسوطين قوي أنه النهاردة لينا فرصة أن احنا نعبد ربنا سوا ونرفع فسطينا. اللي يمكن الكورونا علمتنا أن احنا بنسبح من أماكن مختلفة، علمتها لنا بالأسلوب الصعب، لكن احنا دلوقتي لينا فرصة أن احنا نقعد قدام ملك الملوك ورب الأرباب وندخل دياره ونقول يا رب احنا جينا يا رب سايبين كل حاجة عند الباب، كل خطية وكل مشاغل كل تشتيتات عند الباب. بنقولك يا رب عايزين ندخل ديارك، عايزين نتقدس، عايزينك تغسلنا وعايزينك تطهرنا. تعال نقول له الكلمات دي مع بعض.

يا رب على حساب دمك، بس احنا جايين يا رب بندخل لمحضرك، بنديلك المجد يا رب، مش بس في ساعة بنسبحك فيها لكن بحياتنا بكل حاجة بنعملها كل يوم. مستحق المجد يا رب.

بفضل نعمتك. بفضل نعمتك، مش عشان اي حاجة لكن عشان انت حبيتنا.

تعالوا احنا كل واحد في مكانه نفتح مزمور 8 من عدد 3 مع بعض ونقراه. من عدد 3 بيقول كده: إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة؟ وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على كل أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. الجزء ده من الأجزاء اللي بحبها جدا، وكل مرة بقراه أول حاجة بتيجي في بالي: ليه أنا يا رب؟ اشمعنى أنا؟ اشمعنى الإنسان ده هو اللي قررت إنك تحبه قوي كده؟ لا مش بس تحبه، إزاي أصلا بيجي على بالك؟ إزاي أصلا بتذكره؟ وإحنا قريبين من وقت الميلاد، على قلبي قوي إن إحنا نرنم الكلمات اللي جاية دي، بتقول له إزاي ما أقبلش الحب ده؟ الإله اللي خلق السماء والأرض اختار إنه يشوفني ويميزني، مش لأي حاجة فيا، لكن بس عشان هو محبة، عشان هو بيحبني. قدام كل ده إزاي ما أقبلش الحب ده وعيش بعيد؟ أنا باجي النهاردة وبقبل الحب ده يا رب، اقبلنا في يوم ميلادك.

أوقات كثيرة كنت بحس إنه يسوع جه وتجسد وتولد عشان الناس اللي كانوا عايشين من 2000 سنة. ما كنتش مدرك الموضوع ده، بس أدركته من قريب إن كان في حاجة جوايا كده دفينة كده بتصدق في الموضوع ده. وبعدين حسيت إنه لأ، الله ما تولدش بس عشان الناس اللي كانوا من 2000 سنة، وأنا ماليش دعوة، أنا لسه مولود من كام سنة، لكنه اتولد عشاني أنا. ترنيمة اللي جاية بتقول له ربي يسوع علشاني سبت مجدك وجيت لمكاني، اتولدت في مزود مش عشان أي حاجة لكن عشاني أنا بس. يا رب بقبل يا رب النهاردة الحب ده، يقبلنا يا رب في يوم ميلادك، خلينا يا رب نصدق إن احنا ينفع نتحب كده

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعه الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان ولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي، لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقولك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي، وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانيه خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2 لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود، بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض، انا ليه وهو ليا. حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغ يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليه.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان دروس مستفادة. حابة أشارككم بحكاية تعتبر درس لينا كلنا في سفر تكوين إصحاح 16. لما سارة تعبت من الانتظار لوعد الرب اللي غاب سنين، قدمت لزوجها إبراهيم الجارية بتاعتها هاجر علشان تجيب لها طفل، وأول ما هاجر بقت حامل سارة صغرت في نظرها، فراحت لإبراهيم وقالت له ظلمي عليك، فقال لها اعملي في هاجر اللي انت عاوزاه. فبدأت سارة تزلها لحد ما هاجر هربت منها. أول درس، ليه يا سارة استعجلتي؟ ما الرب وعد إبراهيم مش بس بطفل واحد، ده بنسل كرمل البحر وكنجوم السماء. على فكرة القرارات اللي بتتاخد بدون موافقة الرب بتدمر حياتنا العمر كله. من فضلكم بلاش نقلد الناس ونستعجل. الدرس التاني، سارة هي صاحبة القرار بس قالت لإبراهيم كلام صعب جدا، ظلمي عليك يعني منك لله، وكمان يقضي الله بيني وبينك. الدرس هنا إن إحنا لما نتسبب في مشكلة لازم ناخد بالنا إننا السبب فيها. بلاش لما أغلط أدور على حد أشيله الغلط، زي مامتي أو جوزي أو البلد أو القسيس أو العيلة، أي حد وخلاص، المهم أنا أطلع نفسي منها. بس في الحقيقة أروع ما يبين نمونا الروحي هو الاعتراف بأخطائنا، زي مثلا داود اعترف بغلطته وقال أخطأت جدا وقد انحمقت، وكمان تحمل نتيجة غلطته. لازم لما نغلط نقول أنا غلطان. تالت درس، إن هاجر أول لما بقت حامل حست إنها أفضل من سيدتها سارة، حاولت تصلح غلطها بغلط أكبر لما تعبت إنها هربت، والهروب ده معناه تمرد على القوانين الموجودة، وده مش حل خالص. هروبها نوع من الانتحار لأنها مش عارفة أصلاً هي رايحة فين، وأكيد هتموت من الجوع والعطش لأنها صحراء، بس ما فكرتش، عاوزة ترتاح وبس. والشيء الجميل إن الله في نعمته بيستغل الألم والناس الصعبة في حياتنا علشان نكبر وننمو روحيا. ممكن واحدة سمعاني جابت أخرها وعاوزة تموت زي هاجر لأنها تعبت من المزلة والإهانة. النهاردة في حل ليكي، روحي للفادي الأعظم يسندك في ألمك ويرفعك، وكمان هيخليكي تكوني شهادة لمجده. الدرس الرابع، مكتوب في تكوين 16 عدد 7، فوجدها الملاك الرب على عين الماء. فوجدها، وده أول ظهور فعلي للمسيح شخصياً، ظهر للجارية هاربة بتحاول تنتحر، أيوة لوحدة مش محسوبة أصلاً عند البشر ولا فرقة عند إبراهيم ولا سارة. متخيلين معايا؟ الرب يسوع بنفسه جالها مخصوص وكأنه بيدور عليها، أصله بيحبنا لشخصنا وما عندوش عنصرية ولا طبقية. كلمة فرقت معايا جداً، فوجدها، قال لها أنا عارفك وعارف ألمك وعارف أنت مين وإيه اللي حاصل معاكي، حتى لو مش قادرة تشتكي أو تحكي لحد، وده كلام خاص لحد سمعني دلوقتي وشاعر بنفس مشاعر هاجر. اعرف إن الرب مجهز لك أقوى وأروع حل أكبر من تخيلك، بس صدق إن الرب حاسس بيك. في مثل في الكتاب عن إيليا قال الرب موتني أنا عاوز أموت أنا خلاص أنا تعبت، بس الرب اللي عمله معاه ما عملوش مع حد تاني خالص، وجسده لم يرى الموت، وفعلا صعد في مركبة نارية. في الوقت اللي احنا بنقول يا رب خلاص مش قادرين، بيكون الرب مجهز لينا أمر رائع جدا فوق تخيلنا. لو حد سمعني وبيعدي بأزمة، اعرف إن إلهك شايفك وجاي مخصوص يزورك ويطبطب عليك ويطيب خاطرك، أصلك غالي قوي، بس أنت أوعى تظلم ولا تسيء لحد بقصد. اعتذر على طول لأن إلهك شايف كل حاجة، حتى لو بتخطط ده في فكرك وفي قلبك.
1: تعالوا نصلي يا رب بنتوب عن كل مرة أخدنا قرار بدون ما نرجع لك. كم مرة بنغلط ونحمل غيرنا المسؤولية وإحنا اللي بنكون السبب. سامحنا يا رب وساعدنا نروح نعتذر لكل اللي أسأنا إليه. سامحنا لما بنحاول نهرب بالحزن والاكتئاب والانتحار ومش بنجيلك تلحقنا. بنشكرك يا رب لأن مع كل وحشتنا وشرنا أنت بتحبنا وبتنقذنا وبتحول اللعنة إلى بركة وتستخدمنا لمجد اسمك. قد إيه أنت إله رائع وعجيب. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا بيكم حبايب الرب الغالين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة ظريفة مرحة. حضراتكم عارفين الكلب لما صاحبه بيخرج ويرجع، الكلب يفرح ويبقى مبسوط ويهز في ديله ويهوهو، وصاحبه كده ياخده في حضنه ويقعد يلعبوا هما الاتنين مع بعض. قصتنا النهاردة عن فلاح كان عنده كلب وعنده حمار. كل ما يطلع الفلاح بره ويرجع يلقى الكلب عمال يهوهو ويهز في ديله ويتبسط، فلما ياخده في حضنه ويقعد يبوسوا في بعض ويلعبوا هما الاتنين مع بعض. الحمار كان بيشوف الكلام ده بيتكرر كل مرة وكل يوم، فقرر الحمار: أنا ليه ما عملش زي الكلب؟ أنا ليه ما بقاش زي الكلب؟ أنا ليه ما رحبش بصاحبي لما يجي من بره زي ما الكلب بيعمل؟ طلع الفلاح رجع شافوا الكلب جير عليه، قعد يهوى ويهز في ديله، خدوا الفلاح في حضنه وقعد يبوسه، وكان جو جميل جدا. قرر الحمار انه ينفذ الخطة بتاعته، جي من بعيد وعمال يجري وعمال طبعا صوت الحمار المعروف، وراح نط على الراجل. طبعا الحمار ضخم فوقف على رجله ونزل بايديه على الفلاح وعمال ديله يخبط في يمين وشمال ويوقع في الحاجات. راح الفلاح جاب عصايا ونزل ضرب في الحمار. السؤال: ليه الفلاح باس الكلب ولعب معاه وتقبل اللي بيعمله الكلب، لكن ليه ما تقبلش اللي بيعمله الحمار ونزل ضرب فيه؟ مرات كتيرة احنا بنعمل كده يا حبايب. مرات كتيرة ربنا ادانا مواهب وقدرات ووزنات وطاقات، مرات كتيرة بنغير من الناس، مرات كتيرة بنحب نقلدهم، مرات كتيرة بنسيب الوزنة اللي ربنا ادهاني، لكن انا باصص على الوزنة اللي ربنا ادها لغيري. اشمعنى فلان يرنم وانا ما رنمش؟ طب انا ما عنديش موهبة الترنيم، ما عنديش الودن الموسيقية، ليه فلان يوعظ وانا ما وعظ؟ طب انا ما عنديش الموهبة دي. فبكتشف ان انا بسيب الحاجة اللي ربنا ادهاني، ولكن علشان اقلد غيري انا بخسر كل حاجة، بخسر اللي ربنا ادهوني وبخسر اللي انا بقلده واللي انا بعمل صورة او كابي منه. فامثال 27:8 بيقول: مثل العصفور التائه عن عشه هكذا الرجل التائه من مكانه. مرات كتيرة بنكون تايهين من مكاننا، مرات كتيرة بنكون مش عارفين ايه احنا، ايه قدراتنا وايه امكانياتنا وايه وزنتنا. الحمار عنده قدرات انه يقدر يشيل ويتعب في الغيط مع الفلاح، ما يقدرش الكلب يعمل كده، والكلب عنده قدرات ما يقدرش الحمار يعملها. عشان كده مرات كتيرة بنتوه من المكان بتاعنا. في متى 25 يقول كده: انه كان في واحد مسافر، فاعطى واحد 5 وزنات، وادى التاني 3 وزنات، وادى التالت وزنة واحدة، وادى يعني وزع الوزنات على قد، يقول كده الكتاب، كل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قد امكانياته، على قد الموهبة التي أعطاها الرب لكل واحد. عشان كده في كرونسوس الأولى 12 يقول: يا جماعة إحنا أعضاء كثيرة وجسد واحد، إحنا فينا العينين والرجلين والإيدين، فينا القلب والكلى والمعدة، كل واحد ليه شكل مختلف، كل واحد ليه وظيفة مختلفة، كل واحد ليه إمكانيات مختلفة. لا تقدر العين أن تقول لليد: لا حاجة لي إليك، أو الرأس تقول للرجلين: لا حاجة لي إليكما. كلنا بنحتاج لبعض، وتأكد أن كل عضو ليه ميزته وليه وظيفته وليه شكله. يا رب علمنا أن احنا نكون قانعين ونقبل القدرات والمواهب اللي انت اديتها لنا. ابعد عنا كل غيرة وكل حسد من الآخرين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعى. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاة هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايب النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في واحدة من الدول الأوروبية، عربية من عربيات النقل الخاصة بالبنوك، فأثناء نقلها لمبلغ كبير اتعرضت لحادثة ضخمة جداً على الطريق. كانت العربية شايلة مبالغ كتيرة جداً لنقلها من بنك لبنك. بسبب الحادثة اتفتح باب العربية والفلوس اتبعترت على الطريق كله، وكان الناس اللي سايقين عربياتهم وقفوا علشان طبعاً في حادثة في الطريق. لكن الغريب واللي لقطته عدسات الكاميرات إنه كل الناس قعدت تجري على الفلوس وتخطف اللي تقدر عليه وتركب تاني في عربياتها، لأن الفلوس طارت واتبعترت على الطريق كله وفي الهواء واتبددت تماماً. ولما شفت صور الناس وهي بتجري وبتتصارع على الفلوس، بصراحة ما صدقتش المنظر. لكن ساعتها فكرت وسألت نفسي، لو كانت حاجة تانية غير الفلوس اللي وقعت على الطريق، كانت الناس هتتدافع بالطريقة دي؟ طب لو كانت الحادثة دي مثلا فيها ناس متصابين ومرميين على الأرض والطريق، كانت الناس هتجري هتساعد بعض، أو الناس هتخاف مش هتتقدم أو تطلع برة عربيتها؟ وتخيلت مثلا لو في جهاز كشف الكذب بيقيس مدى حبنا للفلوس أو مدى تعلقنا بأي حاجات مادية حوالينا، هناخد كم من 10؟ وبفكر في الآية اللي هي بتقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست في محبة الآب. بصلي من قلبي إن محبة الله تزيد في القلب، فبكده نعرف نتغلب على حب العالم وحب كل حاجة في العالم، ونوصل لمعنى الحب اللي مليان عطاء ومليان رحمة ومليان إحساس عميق إننا مش من العالم. والحب اللي يكون موجود هو حب للسماء وحب ليسوع وحب للناس كمان اللي حوالينا، وبكده نقدر نعيش الهدف الأساسي من حياتنا على الأرض، الهدف اللي سبق فأعده الله لينا، الذي يشبع بالخير عمرك. ما أعتقدش إنه لو حد شبعان بربنا هيجري وراء أي حاجة مادية، هتكون الحاجات دي بالنسبة له مجرد كماليات، وتكون هي الغاية والهدف في الحياة هيكون ربنا. علشان كده بصلي إنه يشبع في الجدوب نفسي ونفسك زي ما وعدنا في أشعياء، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. أنت محتاج تعرف مين عدوك. إحنا كمؤمنين عندنا اثنين أعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الأنا، هو الذات، هو الإنسان العتيق. وزي ما بولس قال فأحيا لا أنا، أصلب الذات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز أسلط الضوء على العدو الخارجي، على إبليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف ايه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا في كولوس 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الاقدام. احنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. ايوه ابليس عايز يبتلعك، لكن هو مش اسد، هو ملوش قوه وملوش سلطان طول ما انت عارف الحق. ابليس تحت الاقدام، خوفك من ابليس بيديه سلطان في حياتك. يا ابليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح ويوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب، كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش أي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه؟ دائما. ما ننساش كلمة إيه؟ ما ننساش كلمة إيه؟ دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية، صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض أترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك. نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحيانا كتير إبليس يجي يقولك ده خطايا كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، أو الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جدا، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جي يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلتلك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد، خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق أن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه ولا موجود في ايه ولا انت عايشة ازاي ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ وهتروح له إزاي ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى، يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة. مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك، لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش إن الخطية لا تسودك. الحل الوحيد إنك تقوم دلوقتي في المكان اللي أنت فيه، بعرفش أنت بتشوفني وأنت قاعد فين، في شغل ولا في العربية ولا في البيت ولا في مكتبك، تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه أحلى جملة مغفورة لك خطاياك.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

وتعالى في العدد اللي جاي قل له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن، هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه أوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا

0: نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بنحس أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايزة أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع، وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة؟ طب هعمل إيه؟ طب هبدأ معاه من تاني إزاي؟ وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.
1: امين.

0: عايزه اقرا معاكم كلمات مزمور. انا عارفه ان كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرا اصلا. مزمور 23. مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، الى مياه الراحه يوردني، يرد نفسي، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصاية وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، كانش أسهل حاجة، وحسيت انه طول الوقت في عصاية او في ضغط، حسيت انك تايه، حسيت انه مش عارف تبدأ ازاي، تعالى زي ما انت، لانه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما انه زي ما في عصاية في عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، انت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصاية والعكاز، حتى لو كان في وقت صعب لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع، وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما ياخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها، بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط، هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا، في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي، وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني، هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني، بيخاف عليا، مهتم بيا، وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

0: يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 137.
1: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين: هدوا هدوا حتى إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة زمن الثورة والانتفاضة. الرب طالب مننا بداية زمن جديد Change your system، لأنه جاي على كنيسته وعلينا بموسم وأثمار وتغيير. لازم نقوم ونتحد ونسقط كل سلطة وقضاء من ممالك الشر والظلم على حياتنا. ده وقت نرفض كل حكم ونظام شيطاني اتعرضنا ليه وقبلناه وتعايشنا معه. دلوقتي وقت نقول بصلوات عالية: لا يا إبليس، مش هنستسلم ولا هنوافق على نظامك ولا هتسلب أولادنا. من هنا ورايح شعرنا وهتفنا هيكون اللي جه في أشعياء 33 عدد 22: أنت يا رب قاضينا وشارعنا، الرب ملكنا هو يخلصنا. أيوة، بنعترف وبنتوب إننا استسلمنا ووافقنا وخضعنا لأنظمة أفكار إبليس. بس النهاردة بنختارك أنت يا إلهنا تكون أنت القاضي وأنت الملك وأنت مخلصنا. ممكن نكون اتأخرنا وبقالنا سنين، بس أنت إله دايما فاتح أحضانك لينا ومستني رجوعنا ليك. أيوة يا رب، كتير بنقول خلاص كبرنا وملناش دور أو تعبنا، بس انت عمرك ما فشلت فينا. تعالوا نشوف مثل إيليا لما خاف وتعب وطلب الموت، بس الرب كان محضر له خطة رائعة، انه قال له: هو ده اخرك يا إيليا؟ واصعدوا في مركبات نارية وجسدوا لم يرى التراب. اوعوا تستصغروا نفسكم او قدرتكم او ايمانكم وصلاتكم، اصل الرب ليه موازين مختلفة. ما فرقش معاه خالص قوة وطول وعظمة الملك شاول. عارفين ليه؟ لأنه كان محضر داود. اختار داود أصغر ولاد يسى راعي الغنيمات المنسي، وما اختارش حتى حد من إخواته المحاربين الأقوياء. أصل الرب بيبص على القلب مش على الإمكانية. تعالوا نصلي. أيوة إحنا ضعفاء وتعبانين، بس أنت الأقوى والقادر القدير. بنختار ناخد قرار النهاردة ان احنا نطيع قوانينك انت، وهي وصايا الكتاب المقدس. بنختارك انت الملك الوحيد على حياتنا قبل شغلنا وعائلتنا، وبنعلن ملكك على كل ما لنا. ايوة انت مخلصنا من كل خطية وعبودية وارواح ابليس، من كل خوف وهم وحزن وفشل. بنختار نكون زي داود بأصغر حاجة عندنا، حتى لو نبلة وخمس حجرات، هقف قدام جلياط بقوة إلهي القدير. مش هخاف من إبليس والأحداث واللي مستخبي، وأقبل تعييرات جلياط ليا وللرب. بنختار نرفض أي مشغولية ونخلي عينينا على إلهنا وملكنا. بنؤمن حياتنا وبلادنا هتثمر وهتحصد نفوس كتيرة. هنحارب لحد لما نسترد كل اللي اتسلب مننا من خدمة ومواهب روحية. مش هنيأس، وهنطالب ونمتلك كل مواعيد الرب وعدنا بيها. بنشكرك يا رب لأنك شايفنا سهاما مبريا جديدا ذو أسنان ندرس كل الجبال اللي قدامنا. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة ولذيذة، بتقول أنه كان في رئيس مجلس إدارة شركة حط يافطة في الشركة للموظفين بيقول فيها الشخص الذي كان يعيق تطوركم وتقدمكم في هذه الشركة توفى، وندعوكم لحضور جنازته في قاعة الشركة غدا. كل واحد بدأ يسأل هو مين اللي مات وليه ما كتبوش اسمه، وبدأت في ناس تقول أيوة هو فلان ده اللي كان بيعيق تطوري، هو فلان ده اللي كان بيرفضني وكان بيميز ده فلان عن فلان، وبدأت أسئلة كتير تدور في الناس. لكن كان في حب استطلاع هو مين اللي مات، عشان كده في الصبح جريوا على قاعة الشركة عشان يشوفوا هو مين اللي مات. وكل واحد كان يروح، وكانوا حاطين كده تابوت بحيث كل واحد يروح يبص على مين اللي مات، النظرة الأخيرة زي ما بيقولوا. وكل واحد كان يروح يبص في التابوت كان وشه يحمر ويخضر ويصفر، وكان ينزل عليه سهم الله، وكان كده يندهش ويتعجب من المنظر اللي شافه جوه التابوت. أتريت رئيس مجلس الإدارة حط جوه التابوت مراية، وكل واحد يروح يبص يشوف إن اللي كان بيعيق تطوره ونموه هو نفسه، هو أنا مش الآخرين، مش رئيسي ولا صديقي ولا شريك حياتي ولا بلدي. لما أنا أتغير تتغير الدنيا كلها حواليا. جورج واشنطن بيقول أنه 99% من مجموع الإخفاقات تأتي من ناس لديهم عادة تقديم الأعذار والمبررات، فلا تكن واحد منهم. إحنا ما نقدرش نغير الظروف ولا نغير الناس اللي حوالينا، لكن نقدر نغير أنفسنا فتتغير الدنيا حوالينا. المشكلة إن إحنا دايما نرمي على الآخرين أسباب فشلنا وإخفاقتنا، ونحط أعذار، ده مش بيحبني، ده بيفضل فلان عني، ده بيميز ده، ونعمل إسقاط على الآخرين. الحقيقة دايما نحتاج إلى مواجهة أنفسنا، وأصعب مواجهة هي مواجهة أنفسنا. مريض بتحزدة في يوحنا 5:7 يقول كده: يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة، بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر، كل ما أنا آجي أنزل ينزل قدامي آخر. هي دي المشكلة، آخر. دايما حاطين إن قدام عينينا إن سبب فشلنا هو الآخر. مرات كتيرة بتكون تجارب الماضي وخبرات الماضي، إذا كان في فشل في حياة الماضية هو ده قدامي، ودايما متوقع إن أنا هفشل حتى في المستقبل. وعامل زي واحد بيسوق العربية بتاعته وهو باصص لورا. في فليبي 3:13-14 بيقول: أفعل شيئا واحدا، أنسى ما وراء، أمتد إلى قدام، أسعى نحو الغرض. وأنا بيعجبني في الآية دي أسلوب المفرد اللي بيستخدم الرسول بولس: أفعل، أي أنا، شيئا واحدا، أنسى أنا ما وراء، وأمتد أنا إلى قدام، وأسعى أنا نحو الغرض. لا داعي ننظر لورا، لا داعي نرمي على الآخرين فشلنا، أنا العائق الوحيد قدام نفسي. يا رب علمنا وساعدنا أن لا نلقي بالتهم على الآخرين ولا نلتمس الأعذار، لكن نواجه نفسنا في رحلتنا وفي سعينا إلى التطور وإلى التقدم. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أنت الأبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: اصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: ما فيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: حياتي مش
0: شيرين.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشقه؟
0: اه اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي، وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شافتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ده التعليم اللي قاله الرب يسوع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل، اسألوا تعطوا. ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إذ إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. بأول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، تاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من أصعب المواقف اللي بتقابلنا في حياتنا لما بيرحل عنا حد عزيز جدا، خاصة لو الشخص ده كان شخص مؤثر جدا في حياتنا. كلنا مرينا بأن احنا فقدنا أحباء، ويمكن في السنين اللي فاتت في كورونا وقبل كورونا وكده فقدنا ناس ما كناش بنتخيل أن في يوم الأيام هنصحى مش هنلاقيهم. النهاردة عايز أحكي لكم عن شخصية اتلمست مع ناس كتيرة، ويمكن ناس من اللي بتسمعني النهاردة هتكون اتلمست معاها. واحدة كان اسمها مها. مها كانت مش بس مرات أخو مراتي، مها بالنسبة للخدمة المسيحية معروفة جدا في الدنيا كلها. مها من الأشخاص اللي لو عندك في الكنيسة بالضبط تقدر تفكها بعشرين قائد. كنت أنا دايما مثلا أقول نفسي أعمل كذا، فيبتدي يقولوا طب إزاي وكذا، مها تيجي تقولي أسيس اعتبر الموضوع منتهي. نيجي نقول هنعمل الخدمة الفلانية يقولوا طب نفكر طب ندرس، ما تقولي أسيس اعتبر الموضوع انتهى. مها كانت من أروع الشخصيات المنجزة، كأنها كانت بتجري في السبق وخلصت السبق بتاعها بدري. في آخر يوم في حياتها مها ماتت صغيرة. كنا بنعمل نهضة كبيرة في كاليفورنيا، لقيتها بتبعت لي رسالة الساعة 4 الصبح، فبتقول لي أسيس إيه اللي هنقدر نعمله علشان نضمن إن العالم العربي كله يجي يسمع. كنا جايبين الأسيس محموريس وتوصلوا رسالة الخلاص. فأنا قلت لها يا مها الساعة 4 الصبح إيه اللي مصحيكي 4 الصبح؟ فقالت لي مش قادرة أنام، ربنا مصحيني أصلي من أجل خلاص النفوس وإن الرب يبعت نفوس للملكوت. فقلت لها مها نامي ولما تصحي الصبح نتكلم. آخر جملة كتبتها لي مها قبل ما تروح السماء، قالت لي ما بقاش في وقت نضيعه. كانت في عيلة عايزة حاجة عملتها لها، وهي بتعدي الشارع طصتها عربية وماتت. بس أنا عايز أشجعك إنه موت مها بالطريقة دي بالجملة دي بتاعت ما فيش وقت نضيعه عملت ثورة في الكنيسة، عملت ثورة في حياتنا كلنا، لأنه النقلة الروحية اللي ربنا نقلها لنا ككنيسة وكخدام كناس نعرف مها مش بس في كنيستنا في العالم كله بالطريقة اللي راحت بيها مها السماء، كانت سبب انه كنيسة بقت مكان للشفاء، كنيسة بقت مكان لرؤى واعلانات، الكنيسة بقت مكان لخلاص النفوس. لو لسه ما سلمتش حياتك للمسيح الحق اعمل كده لانه ما بقاش في وقت نضيعه. لو انت بعدت عن الخدمة وحياتك الروحية فترت والعالم خدك الحق ارجع لانه ما بقاش في وقت نضيعه. لو انت مش متأكد إنه مراتك أو جوزك أو ولادك أو إخواتك رايحين السماء، من فضلك الحق اعمل كده لأنه ما بقاش في وقت نضيعه. ومش لازم إحنا اللي نروح، ممكن جدا السماء تتفتح ونلاقي يسوع جاي ومش هيبقى في وقت نضيعه. والشعار اللي أنا بحطه قدامك وبحطه قدامي ودايما بحطه قدام الكنيسة كلمة مها الأخيرة، ما بقاش في وقت نضيعه.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

عايز اصلي النهارده مع كل واحد وكل واحده حاسس ان هو بيعدي في بحر كده وعمال يعوم ومش لاقي له اخر. هو وعد ان هو يكون معانا. الناس اللي رنموا المزمور ده كان ايام عزرا الملك، عزرا الكاتب، ولما رجعوا قال لك عندما رد الرب يسوع صهيون احنا ما كناش متخيلين احنا هنرجع تاني، احنا مسبيين ومنفيين في ارض بعيده وارض غريبه وعادات جديده وتقاليد جديده ثقافه تانية خالص، وخلاص احنا تعودنا على ان احنا نبقى عبيد. لكن اتفاجئوا عندما رد الرب سبيا صهيون، صرنا مثل الحالمين. بس عارفين كانت الحاجه الجميله ان بعديها على طول حينئذ كان فيه، لكن حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا هاليلويا هاليلويا. الترنيمة اللي جاية بتقول انت السند والعلا، بتقول كده ده يسوع الراعي ومفيش داعي لقلق او للخوف، انا هفضل واعي مش بدراعي هعدي اي ظروف.

نقف مع بعض واحنا يعني مزمور 145 بيقول الكلمات دي: ارفعك يا اله الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد، في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء، دور الى دور يسبح اعمالك وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وامور عجائبك الهك، بقوه مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدث. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمه، الرب صالح للكل. هون عايز اقف النهارده. الرب صالح للكل، الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعماله. يحمدك يا رب كل اعمالك. انا واحد من اعمال الرب ده على فكره، أنا لازم أحمد الرب. صنعت إيديه، صنعت إيديه. بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. كفاية بقى نبرة الحزن ونبرة الألم ونبرة الكآبة، لكن بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. أول ما ألاقي الناس بتشتكي أنا كمان بقعد أشتكي، النهاردة مش عايز أعمل كده، لكن النهاردة عايز أخد الناس وأروح بيهم، أخد الناس وأعرفهم، أخد الناس وأكلمهم، أخد الناس وخليهم يشوفوا عظمة وقدرة إلهنا. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة.

علي اسمه معا صالح وإلى الأبد رحمته. صالح وإلى الأبد رحمته. أيوب زمان قال له إيه في الآخر كده بعد 44 إصحاح كله شكوى وضربه، يعني عارف اللي هو إيه، طخ طخ طخ يطلع من حفرة يقع في دحديرة. في الآخر كده قال له، حد فاكر الآية المشهورة جدا اللي أيوب قالها؟ بسمع الأذن أما الآن هاللويا. هو مؤتي الأغاني في الليل، هو مؤتي الأغاني فين؟ في الليل، في الليل، حتى الليل الضلمة الطويل اللي الدموع بتبقى نازلة كده على السرير ومحدش شايفها، في الوقت ده هيجي بالأغنية، في الوقت ده هيجي بالفرح، في الوقت ده هيجي يرد سبي صهيون. حد يقول أمين؟ حد في الحتة دي من غير ما ترفعوا ايديكم طبعا، لأن هنرفع ايدينا كلنا. حد في الحتة دي الوقت ده

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات، خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه، أنا وإنت اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش، هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 92، مزمور تسبيحة ليوم السبت.
2: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهل الأشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يباد إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هوذا أعداؤك يا رب، لأنه هوذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري، وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة أنا شاعر بيك. الأيام اللي فاتت مريت بأمور صعبة جدا ولقيت الرب بعت لي أنا حاسس بيكي. في وعظة بتتكلم عن جملة اتعادت 7 مرات في سفر الرؤيا وبتقول أنا عارف أعمالك، يعني عارف ضيقك وتعبك، وبيكمل أنا عارف صبرك. ودي رؤية شافها الرسول يوحنا وسمع الرب عاوز يطمننا إن السماء شايفة كل حاجة وبتسجل وبتكافئ كل واحد بمكافآت رهيبة لكل اللي بيعمل حساب الرب. مثلا هسكت مع إني مش عاوز وعاوز أخد حقي، هحتمل وأصبر مع إني مش غلطان ومظلوم. الكلام ده لحد سمعني تعبان ومكسور وجاب أخره وحاسس إن محدش جنبه وحيد، بس الحقيقة الرب جنبك وشاعر بيك وبيقولك النهاردة أنا عارف أعمالك وصبرك، وهو يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. يعني لما يقفل قدامنا باب إحنا شايفينه فرصة جميلة رائعة، لازم نعرف إنه الخيرنا نقلنا الله بيشوف لسنين بعيدة. أصل إن إحنا ما عندوش فرصة يا جماعة، عنده خطة رهيبة لحياتنا. فتعالوا نشكره على كل باب قفله وكل باب لسه هيفتحه. مثلا بطرس لما كان في السجن مكتوب أبواب السجن اتفتحت أوتوماتيك لوحدها. أصل الكبير قوي هو اللي في صفك، بس للأسف إحنا كتير بنجيب شاكوش ونحاول نفتح الباب بالعافية فنحصد تعب لسنين طويلة. لازم نتعلم نصدق في قدرة وصلاح الله ونصلي ونقف نتفرج على حلوله المعجزية. الرب بيقفل وبيفتح علشان يغيرنا ويباركنا بطرق إلهية. لما ميعاد الرب يفتح الأبواب لحياتنا يجي من غير ما نعمل أي حاجة، وهو يحرك الناس علشاننا إن كانوا مؤمنين أو خطاة. ده يقلب الدنيا علشانك أنت، حتى لو احتاج ريح أو حوض أو غراب هيعملها زي ما عملها قبل كده. أصل عينه عليك من أول السنة الأخيرة وعارف كل التفاصيل. عندك أزمة وملهاش حل زي سارة وجبت أخرك، آمن هيفتح أبواب مش باب من حتة مستحيلة وهتفرح. لو بتسأل ليه ما فتحش كل ده، وكلنا بنسأل نفس السؤال، لأنه بيجهزك أنت للبركة، ولما يجي وقتك هيتفتح أوتوماتيك ومحدش هيقدر يقف قدامك، لأنه هو القادر. لما تصلي له وتثق في أمانته هيفتح لك أبواب عمل وارتباط من الرب. أصل الجواز خطة كبيرة يا جماعة، نصلي لجوازات من السماء تمجد الرب وتتقفل كل ارتباط من إبليس. تعالوا نعرف ليه في بركات مادية بتتقفل. في سفر ملاخي إصحاح 3:7 بيقول أنتم سرقتوني في العشور والتقدمة، وبعدين يقول جربوني. جربوني يعني اتفرجوا على المجد اللي هعمله معاكم. إن كنت لا أفتح لك قوى السماء، قوى يعني شبابيك السماء. فلو فتحت إيديك للرب من المال هو هيفتح لك السماء، لأنه عاوز يوصل قلبنا يكون زي قلبه. نعطي بسخاء وفرح فهو كمان يفيد علينا بخيراته. لو مش بتدفع عشورك أسفة، أنت حرامي وده حق كتابي، وكمان بتفتح أبواب جهنم عليك وسلب لفلوسك. دي دعوة نفتح إيدينا للرب وودنا لصراخ المسكين. تعالوا نصلي لا غلق الأبواب الخدمة ودعوة لحياتنا، ولا غلق الارتباط ولا شغل ولا أفراح إلهية. يفتح الأبواب في اسم يسوع ويدخل الملك ويمتلك على حياتنا. أبواب سجون محبوسة فيها نفوس تتفتح ويخرجوا أحرار. تعالوا نخرج من زواتنا ومشاكلنا ونقول يا رب أنت اللي تفتح ولا أحد يغلق، وسنصبر أمامك وننتظر مواعيدك. آمين.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في قصة جديدة ومعنى جديد. أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. عايز أحكي لك قصة جميلة النهاردة عن واحد راح للدكتور وقال له أنا في بطني ضفدع، أنا بحس بيه وبسمعه وبيمشي في بطني. فالدكتور احتار واستغرب، قال له إزاي يكون في بطنك ضفدع؟ يعني جالك منين؟ دخل إزاي؟ يعني الدكتور مش عارف. قال له طيب تعالى نعمل تحاليل، نعمل أشعة ونشوف. عمل التحاليل، عمل أشعة، قال له يا ابني بطنك سليمة ما فيهاش حاجة. لكن الراجل مصر إن بطنه فيها ضفدع. راح لدكتور تاني أشطر وأكتر سمعة وقال له نفس الكلام. فالدكتور رد عليه قال له إزاي يكون في بطنك ضفدع؟ ده يعني إزاي؟ ده عمرها ما حصلت. قال له طيب بيني ما بينك الأشعة والتحاليل. عمل أشعة الدكتور وتحاليل، لأن الراجل مفيش في بطنه أي ضفدع. برضو الراجل عمال يشكي ويقول أنا في بطن ضفدع، أنا بسمع صوته، أنا بحس بيه بيتنطط في بطني. فراح لدكتور تاني. الدكتور ده كان ذكي وكان شاطر، فقال له طيب فعلا في بطنك ضفدع؟ فالمريض كده اتبسط وبص للدكتور قال له أيوة في بطنك ضفدع. وراح مديله بنج، وراح طلب من التمرجي قال له أول ما يفوق من البنج عايز ألاقي ضفدع محطوط على المكتب. جري التمرجي بسرعة وجاب ضفدع وحطه على المكتب. فالمريض بص لقى ضفدع فقال له الدكتور شايف؟ هو ده اللي كان في بطنك، هو ده اللي انت كنت بتسمعه، هو ده اللي كان بيمشي. فالمريض اتبسط وفرح. وبعد فترة رجع للدكتور إعادة كشف. فالدكتور سأله قال له أخبارك إيه؟ قال له زي الفل، ده أنا بقيت تمام من ساعة ما سيادتك طلعت الضفدع من بطني. خلي بالك، هو لا كان فيه ضفدع ولا حاجة، لكن هي أوهام وظنون. صحيح زي ما قال المرنم، أوهام، كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام. في كورنثوس الثانية 10:5 بيقول هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. فعلا ظنون جوانا، ظنون كتيرة جدا جوانا، أوهام إن الحياة جميلة من غير يسوع، إن الفلوس هي كل شيء، إن السعادة هي في السفر، السعادة هي في الفلوس. وإبليس عمال يحط في أوهام أوهام أوهام أوهام، وبعد كده بنكتشف إن هي ولا حاجة. زي ما قال الراجل كده، أهدم مخازني وأبني مخازن جديدة وأقول لنفسي يا نفسي كلي وشربي وفرحي وتبسطي، مفيش مشاكل تانية، عندنا خير، عندنا فلوس، عندنا ثروة. لكن نسي إن ده وهم، وجاله الملاك وقال له يا غبي في هذه الليلة تطلب نفسك منك. في كورنثوس الأولى 3:18 يقول كده إن كان أحد يظن أنه حكيم. مرات كتيرة الكبرياء بيعمينا، فبنظن إن إحنا حكماء وإن إحنا أحسن من الناس وإن إحنا أفضل من الناس. يقول كده إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. في كورنثوس الأولى 8:2 يقول كده إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب. في كورنثوس الأولى 10:12 من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أصلي يا رب ادينا نعمة النهاردة عشان نفوق من الأوهام ونصحى ونشوف حياتنا فين ورايحة فين، وأنك أنت الأساس في كل حياتنا. إلى اللقاء في قصة جديدة ومعنى جديد. مع السلامة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور رقم 100. والمزمور 100 هو واحد من المزامير المشهورة لينا كلنا، وعلى الرغم من شهرة المزمور لكن في الحقيقة الكاتب غير معروف. والعنوان بيقول لنا أن مزمور 100 هو مزمور حمد، وكلمة حمد مش بتيجي في أي عنوان من عناوين المزامير التانية، ومقصود بيها هو مزمور من أجل الحمد ومن أجل الشكر. بيقدم كاتب المزمور الدعوة مرتين لكل الشعوب ليشتركوا مع بني إسرائيل في تسبيح الرب الإله الحقيقي وحده، فهو مزمور دعوة إلى التسبيح والحمد، وكمان بيوضح إيه أسباب تقديم الدعوة دي. فبيقول في عدد 1: اهتفي للرب يا كل الأرض، فهي دعوة عامة لكل البشر ليشتركوا في تسبيح الرب مع بني إسرائيل. فكلمة اهتفي المقصود بها أن نسبح بهتاف ونعلي الهتاف، يعني لما نسبح الله لازم صوتنا يكون عالي ومسموع. والهتاف في العهد القديم كان تعبير عن الولاء والإجلال للإله المعبود. مش بس الدعوة دي عامة لكل البشر، لكن كمان هي دعوة للفرح. فبيقول في عدد 2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. وكلمة اعبدوا في العبرية المقصود بها اخدموا وقدموا العبادة. فعلى كل البشر لما يخدموا ويقدموا العبادة للرب لازم تكون بقلوب سعيدة وقلوب بتغني بفرح تكريما لشخص الرب. ويجي السؤال: طب ايه السبب؟ ايه الدافع اللي خلينا نقدم الحمد والتسبيح للرب؟ ويقدم كاتب المزمور في عدد 3 3 أسباب لعبادة الرب، بيوضح من خلالها ليه هو قدم الدعوة لتسبيح الرب. ويقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. فاحنا علينا أن نسبح الرب لأن الرب هو الله، وهو اعتراف بأن إله أمة إسرائيل المرتبط بيها بالعهد هو يهوه، هو الإله الحقيقي الوحيد. لكن كمان لأنه الخالق، فكلمة صنعنا يعني خلقنا، وله نحن يعني إحنا ملك لي، وإحنا مش ملك لأنفسنا. لكن كمان السبب الثالث: لأنه الراعي، فكلمة غنم مرعاه هي صورة تعبر عن العناية الوثيقة اللي بيرعى بيها الله شعبه. فالمرنم بيقدم دعوة عامة لكل البشر علشان يقدموا التسبيح للرب في حياتهم اليومية، لكن بعد كده بيوجه المرنم دعوة تانية إلى حمد الرب وتقديم التسبيح لي، خاصة عند التواجد في محضره وفي هيكل قدسي. الدعوة التانية دي نلقاها في الأعداد 4 و5 لما بيقول: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. فالمقصود بالأبواب هي أبواب الهيكل، ودياره هو الهيكل والمكان المقام فيه المذبح، فهو تعبير عن أبواب الهيكل وساحات الهيكل. فبيدعو كاتب المزمور لحمد الرب، أي شكر الرب، وهو نفس التعبير اللي استخدمه في العنوان. أما كلمة تسبيح الرب في العبرية فبتتضمن معاني التهليل، الشكر، الامتنان. أما لنبارك اسم الرب يقصد بها أن نسبح الرب ونشكره على عطاياه، نمدحه ونعظم الرب على صفاته. بعدها بيذكر كاتب المزمور 3 أسباب في عدد 5 لتسبيح الرب، ويقول: لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته، يعني من جيل إلى جيل أمانة الرب ثابتة. فتعالوا يا حبايبي النهاردة نشترك مع كاتب المزمور في دعوته في الترنيم والتسبيح والحمد وشكر الرب الإله وحده الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى. إلهنا الصالح، نبارك اسمك ونعظمك لأنك الله وحدك، لأنك صنعتنا فإحنا مش ملك لأنفسنا يا رب. بنبارك اسمك لأنك رعينا، لأنك صالح ورحيم، وأمانتك إلى دور فدور. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

لما بنحاول نساعد الشخص المجروح والمتسلسل بالسلاسل الفولاذية دي علشان نبعده عن إبليس ونبعده عن كذب إبليس، بنلاقي رفض كبير قوي من الشخص ده. اللي أنا بتكلم عنه هي تجربة الفقد، لما بنفقد حد غالي علينا قوي في حياتنا، لما بيفارق العالم. ناس كتير قوي بتبقى تعبانة من الموضوع ده وغضبانة من ربنا ومش عايزة تتشفي، وعايزة تفضل في وجعها وألمها وخصمها مع ربنا، ويفضل إبليس يزرع الكذب والغش ويشوه صورة ربنا ويزرع الخصام والكراهية لربنا أكتر وأكتر في الناس الموجوعة دي. القلوب دي بتبقى تعبانة، مش فاهمة ولا مستحملة حد يفهمها في وقت الانهيار، وفي أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نسيب الناس دي ونديها وقتها في الانهيار والزعل. في وقت الاستسلام ده الإنسان بيكون ضعيف جدا، لأنه مش عارف حاجة ومش فاهم أبعاد أو حكمة ربنا في الوقت ده بتبقى عاملة إزاي. لكن اللي بنثق فيه إن ربنا هو مدبر الحياة والموجود، واللي عايز أقوله بوضوح إن الناس التعبانة اللي تعبانة جدا من تجربة الفقد وعايزة تعيش مرتاحة وقلبها مرتاح، والناس كمان اللي مخصمة ربنا عايزين يرتاحوا من العذاب بتاعهم ده في الدنيا، إنه أنا إزاي أخصم ربنا؟ إنه أنا إزاي ماخدش وقتي في الحزن بتاعي؟ طبيعي ناخد وقتنا في الحزن. في الوقت ده الإنسان بيحزن وبيزعل وبيلوم ربنا، وبيبقى عايش في وقت ممكن يكون مخاصم كمان فيه ربنا، ومش قابل يتكلم مع حد، أو مش قابل يتكلم أو يسمع أي حاجة عن ربنا في الوقت ده، وبيكون عنده كمان اتهامات لربنا، وبيكون عنده شكوى، وبيكون عنده تذمر كبير قوي، لحد ما الإنسان بيعدي بالتجربة دي وبيتعب وبيسلم تسليم حقيقي. ولما بيسلم بتواضع حقيقي قدام ربنا، ساعتها السلاسل دي ممكن تتفك، ويود الحزن تتفك، كلامي هقبل أبتدي أسمع كلام عن ربنا وأفهم حكمته. ولكل حد فقد شخص غالي عليه وزعلان من ربنا، أرجوك حاول تدور على الراحة في ربنا. إعلانك للاستسلام والتواضع قدام ربنا هي دي أهم حاجة، وما تعلنش استسلامك إلا بعد ما تعيط وتصرخ وتزعل وتغضب، لأنه من حقك. أنا عارفة إن أي حد مر بتجربة فقد بيبقى صعب عليه جداً، لأنه الشخص اللي فقده في حياته هو شخص غالي عليه وهيفضل غالي. لكن الحزن لما بنحس بيه بيكون خلاص الحزن بنستسلم ليه، وبنبقى مش قادرين نشوف ربنا في المشهد. لو حسيت ان انت عايز تستسلم، ارجوك اشجعك ان انت بسرعة تستسلم وتعملها فورا بدون تردد. استسلم لربنا واطرد كل افكار ابليس الكذابة اللي بتخلينا متأيدين في سلاسل، ونحط حياتنا كمان وابديتنا قدام عينينا بوعود ربنا اللي بتعزينا. احب اشجعكم بالآية اللي بتقول: لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. وآية تاني بتقول: فلنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.

0: يا رب اغرسني في كلمتك وخليها تبقى فرحي وشبعي كل يوم، مش مجرد واجب. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته إنه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الأمور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب وأخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لأ، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب. أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير. الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك بقيمك باهدافك. الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم هو ده الوقت اللي اختبره إشعيا في إشعيا 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعيا باني كل أماله على عزية لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعيا يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعيا الهيكل مليون مرة لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة، بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعيا ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم، غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعيا ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعيا النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المسبح ويمس شفتيه وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعيا وهي الإرسالية اللي على حياتك. من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول له رب أنا مستعد. ما بقاش في وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول له رب I'm available، أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. واوعى تنسى انه مبقاش في وقت نضيعه.

0: يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة، ثابتة في محبتك ونعمتك.
1: على راديو الحياة الأفضل.

هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا. يا رب ليك كل السجود، نتقدم أمامك يا رب، منيجي ورأسنا محنية أمامك يا رب، منقول لك أنت مستحق ترتفع وتعلو، تأخذ مكانتك ومكانك في حياتنا. الحمد والسجود ليك يا رب.

يا رب روعة صنيعك يا رب في حياتنا، مش بس الجمال والعظمة اللي الكون اتخلق فيهم يا رب كبير علينا قوي، بنتفرج عليه ونشوف حاجات عظيمة، لكن انه اله الكون اللي خلق ده، الفنان المبدع البارع، هو الهنا يا رب. انا قلبي بيسجد ليك يا رب، لانه انت بكل عظمتك دي اخترت تحبني انا يا رب. لما اتقال عنك صفة ما تقالش الله الخلق، الله الإبداع، اتقال عنك الله المحبة يا رب. حبك أنا لي مديون، أنا لي مديون طول عمري، أنا هفضل مديونة لغاية آخر العمر للحب اللي افتقدني وجي ورايا وجري ورايا وحاوطني وجابني واكتذبني إليك يا رب. ليك كل السجود يا رب.

لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتست عجبا، عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. سأجد حبا لك يا رب يا خالقي ومبدعي. أنت أبدعت يا رب، ليبص في أجهزتنا في جسمنا، في كمية الحاجات اللي بتحصل في جسمنا، إزاي الجهاز ده شغال بطريقة وبنظام غير عادي يا رب، وإنت اللي بتتحكم فيه، وبتتحكم فيه يا رب بسلطة غير عادية. أنت أبدعت يا رب، أنت أبدعت. لما يكون هذا الإله متحكم في سير أجهزة بالتعقيد ده، ازاي اخاف مع حاجة بتحصل في حياتي؟ ازاي اخاف في وسط ظروف؟ يا رب انت بتقدر الخوف ده، لكن النهاردة انا جاية بقول لك انا بحط ثقتي فيك، وبقول لك يا رب انه مع كل اللي بشوفه يا رب في سلطانك يا رب على جسدي وعلى الكون من حوالينا يا رب، الحاجات بتتحرك في مليات من السنتي، ومع ذلك يا رب كمية التحكم اللي عندك فيها يا رب. لا تقرب عشان لا شمس تقرب تحرق الأرض بمليمتر، ولا تبعد عن الأرض بمليمتر فتجمدها. الجسم ده يا رب لو هرمون باص فيه يا رب الدنيا كلها بتتقلب. هذا الإله المتسلط، أنا جاي النهاردة بقول لك يا رب سامحني، لأنه مرات كتيرة أنا ما بحطش ثقتي فيك، وببقى حاسة أن أنا محتاجة أتحكم يا رب. أنا جاية النهاردة أقول لك أنا هخاف من إيه، وإنت يا رب أبدعت في حياتي وفي جسدي وفي الكون من حواليا. أنا جاية أقول لك يا رب إنت اللي ليك السلطان، إنت خالق ومبدع هذا الجسد، وأنا جاية بحط نفسي بين إيديك وأقول لك أنا بأتمن نفسي وحاسة بالأمان معاك. أمين.

شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه بكريمات وبتمرينات، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باينه عليه. طب ما عادي علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع طول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله بتنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرق معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 79، مزمور لآساف.
2: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكواما، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الأرض. سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم، وليس من يدفن. صرنا عارا عند جيراننا، هزؤا وصخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك؟ أفضي رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه. لا تذكر علينا ذنوب الأولين، لتتقدمنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أنين الأسير. كعظمة ذراعك استبقي بني الموت، ورد على جيراننا سبعة أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعايتك، نحمدك إلى الدهر، إلى دور فدور نحدث بتسبيحك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ليك دور في الملكوت. في حقيقة مهمة جدا لازم نعرفها، إن حياتنا مجموعة من المواسم المختلفة، لأن في قصد ودعوة لكل واحدة فينا إننا نكون مؤثرين ونور وسط جيل ملتوي ووسط الظلمة. العالم في انحدار وشر، وأولاده بينجرفوا مع طيار العالم. صلاتك وعطائك المادي أو النفسي وتشجيعك شيء رائع في ملكوت الله. اوعى تستقل من إمكانياتك، لازم تعرف إن ليك دور، وإبليس عارف كده، وهو بيسعى إنك تكون إنسان عادي بإنه يخليك دايما في مشغولية ومشاكل، ويقنعك إنك تقول إن شاء الله هكون نور بس لما ظروفي تتحسن، وده طبعا غلط تماما. لازم يكون شعارك أنا مثمر في أصعب أوقاتي وتحدياتي، سأثمر رغم ألمي ولن أكف عن الإثمار في كل زمن. خد بالك من اختياراتك، فأقل قرار إيمان، السماء بتشوفه غالي جدا، يعني كل مرة تقرر إنك ترنم وتشكر وتروح الكنيسة وتاخد خلوتك فأشد ألمك وتحدياتك، الرب بيقدره جدا. خطة إبليس إنه يخليك إما المستوى الأول، يعني تكون متعب، تجرح وتعطل اللي حواليك، مؤذي في كلامك في تصرفاتك، أو المستوى الثاني إن عاوزك ميت، وده بيحصل على طول لما أبعد عن كلمة الكتاب المقدس وأبطل صلاة، فأبتدي أعور وأأذي وأجرح كل اللي حواليا. بس كل ده بيتغير أول لما أرجع لأحضان يسوع، لأنه مصدر الجمال والبركة والشفاء. بس لازم أقوله أنا متاح ليك، فابتسامتك لحد تفرح قلبه، صلاتك في التليفون تسند حد تفرح قلب الرب، حضنك لحد وحيد ومرفوض، مسكة إيد حد حزين، كل ده عمل في الملكوت. أصلنا لازم نكون عندنا إدراك روحي إن إحنا داخلين حروب روحية شرسة وضغوط أرضية. تسألني نعمل إيه؟ أوعى تستسلم للواقع اللي بيقولك الدنيا صعبة، دي لغة الأرض، بس إحنا لينا لغة السماء وهي الآيات الكتابية، زي خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، إلهي يسدد كل احتياجي حسب غناه في المجد، سأتشدد بالرب إلهي، بختار أعيش باستقامة وأمانة رغم الوقت الصعب والألم. في مثل رائع إن يوسف كان بيعدي بأوقات صعبة محدش عاشها، بس كل مرة كان بيختار يمشي صح. تعالوا نشوف إزاي. اختار إن يغفر لإخواته، اختار إنه ما ينتقمش منهم لما وقعوا تحت إيديه، واختار كمان إنه يقول لامرأة فوتيفار لأ حتى لو كانت تمن السجن. مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل، بس انت عندك الاختيار، هتستسلم وتكون زي باقي الناس، ولا هتستمد قوتك من قوة إلهك وهتمشي ضد التيار. لو عاوز تعيش النصرة لازم تقعد مع الرب في حضرته، تستريح والرب ينعش روحك ويديلك سلام في عز المشاكل، ويفكك من كل قيود إبليس، وتاخد طاقة جديدة بيها تقدر تقاوم ولا تنحني. اوعى تكمل مستنزف وتخسر عمرك سنة ورا سنة. اتملي من الروح القدس بصلاتك وكتابك المقدس، وتخيلوا معايا كده بولس وسيلة وهم في السجن مضروبين وبينزفوا ومربوطين بالسلاسل، ولكنهم كانوا مملوئين بالروح القدس، فقعدوا يرنموا ويصلوا لدرجة ان اتفكت السلاسل وتزلزلت اساسات السجن، يعني حرية من كل قيود إبليس. تعالوا دلوقتي نصلي. أيوة يا رب أنا تعبان ومر النفس ومش قادر أكمل، والضغوط والمشاكل أكبر مني وجبت أخري، بس عاوز أكون مثمر ونور بس مش قادر. جاي أنادي عليك ومحتاج لك يا يسوع، انقذني وانت شلني لأني بغرق، بس أؤمن أنت الحل لأنك صاحب السلطان وحدك. تعالى رجعني تاني لقعدتي وصلاتي الحارة، افتح نفسي لكتابي المقدس، محتاج لحضنك الدافي والروحك القدوس الناري. أشكرك إنك بتسمعني وبتستجيب، وستجعلني مثمرا في أرض مزلتي أؤمن لأنك قدير.
1: آمين.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يقول الرب؟ هو ذا كالطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن صياد كان بيصطاد في النهر ومعاه صنارة، وكل ما يطلع سمكة يجيب المسطرة اللي معاه ويقيس السمكة، والسمكة الصغيرة يحطها في القفص عنده والكبيرة يرميها في المية. مرة تاني يطلع سمكة يجيب المسطرة يقيس السمكة، وبعدين طلعت صغيرة يروح شايلها عنده في القفص والكبيرة يرميها في المي. فجي واحد كان بيشوفه ولاحظ ان الموضوع ده بيتكرر كتير، فراح للصياد وقال له: يا عم يا صياد، انت ليه بتصيد السمكة وتقيسها بالمسطرة وتاخد الصغيرة وترمي الكبيرة؟ المفروض انك تاخد الكبيرة وترمي الصغيرة. رد عليه الصياد وقال له: أصلا أنا عندي الطاسة اللي أنا بقلي فيها السمك في البيت صغيرة ولا تتسع للسمك الكبير، عشان كده بضطر أخد السمكة الصغيرة وأرمي الكبيرة. الحقيقة الراجل ده عرف مشكلته لكن محلهاش، استمر في الخسارة واستمر أن يرمي السمك الكبير. حلو ان احنا نحدد المشكلة، لكن الاجمل ان احنا نحلها. مرات كتيرة بيبقى عندنا الافق الضيق والصغير، ما عندناش احلام ورؤى وطموحات، في حين ان الرب بيدعينا الى التوسع، الى الانتشار، الى التقدم. في صلاة يا عبيس في اخبار الايام الاول 14 يقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر لكي لا يتعبني. توسع تخومي، توسع الأرض بتاعتي، توسع أحلام خدمتي وأحلام حياتي وطموحاتي ومواهبي. فأشعياء 54 عدد 2 يقول: أوسعي، الرب بيقول كده، أوسعي مكان خيمتك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك، شددي أوتاتك. اتوسع، خد مجالات أكتر، خد أبواب أكتر، الرب يفتح كل الأبواب قدامك. حط الأمر قدام الرب، حط أحلامك، الرب يعطيك حسب سؤل قلبك، الرب يحقق ليك كل مشتهياتك، بس حط قدام الرب كل الرؤى وكل الأحلام. في لوقا 5 عدد 4 الرب بيقول للسمعان: ابعد يا سمعان إلى العمق، ادخل لجوه، انت ديلك ما بتصدش سمك، ما عندكش أحلام، ما عندكش رؤى، ما عندكش حاجات كده تتحقق لمجد الرب والملكوته. فرد عليه سمعان وقال له: تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. مرات كتيرة بنقف عند حدودنا، بنقف عند إمكانياتنا الضيقة، في حين أن الرب بيدعونا أبعد إلى العمق، ادخل لجوه، انت من حقك السمك الكبير مش السمك الصغير. أليشع بيقول للست زوجة الرجل اللي كان بيخاف الله وراحت له، قلت له: المرابي جاي ياخد أولادي. قال لها: ماذا لك في البيت؟ قالت له: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فرد عليها أليشع وقال لها: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من الخارج ولا تقللي، اوعي تقللي. ولما قال لها ابنها: لا يوجد بعد وعاء وقف الزيت. لما ما بيكونش عندنا أحلام وطموحات ورؤى، لما ما بنجيش قدام الرب بطموحاتنا وبرؤيانا وبغيرتنا وإن عايزين نعمل وعايزينك تعمل، الزيت بيقف والبركة ما بتقفش. لكن الدعوة لنا أن الرب يدعونا إلى العمق ويدعونا إلى الانطلاق. يا رب افتح أمامنا كل الأبواب ودينا كل نعمة وبركة ان احنا ندخل الى العمق، وانك تحقق لنا كل شهواتنا وكل امنياتنا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة الإيمان صانع المعجزات. عارفين في أوقات كتيرة عدم إيماننا هو اللي بيعطل المعجزة واستجابة الله لطلبتنا. أنا دايما بحب أرجع لكتابي المقدس لأنه هو دستور حياتي. مكتوب في إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد 5 كلمات صعبة جدا، إن الرب يسوع لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير إنه وضع يديه على مرضى قليلون فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. أنا دايما بسأل نفسي إزاي الرب صاحب القوة والقدرة والقادر على كل شيء لم يقدر؟ إزاي الناس لسه مش مؤمنين بيه بعد ما شافوا بعينيهم معجزاته؟ والحاجة اللي تكسر القلب مكتوب إن يسوع استغرب جدا، ليه وإزاي وصلوا لمرحلة عدم الإيمان ده؟ والنتيجة إن مشي وسابهم وراح مدينة تانية. حاجة تحزن، بس عارفين إحنا بنعمل زيهم وكتير بنصغر قدرة إلهنا ومش بنصدق إنه سامع صلاتنا ولا قادر على مشكلتنا، فنفقد إيماننا وتقف المعجزة. يا جماعة، الله بيدور على إيمان علشان ياخد راحته فينا. بالأربع أناجيل كل المعجزات تمت بإيمان أصحابها، زي نازفة الدم، بنت الأرملة الكنعانية، وابن قائد المئة. بس حابة أشارككم بمعجزة إيمان رهيبة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد 46. القصة بتحكي عن مرض ابن خادم الملك، وكان مشرف على الموت في كفر نحوم، فطلب من رب المجد يسوع إنه يروح يشفي ابنه قبل ما يموت. فقال له يسوع: اذهب، ابنك حي. أنا بسأل لو أنا مكان الراجل ده كنت هسأل طب إزاي؟ الطبيعة إنك يا سيد تروح وتحط إيدك عليه علشان يخف. بس الرائع خادم الملك كان عارف يعني إيه أمر يصدر من الملك، الكلمة اللي قالها ما ترجعش وإنها هتتنفس كده كده. فعمل خادم الملك حاجة واحدة خلته امتلك الشفاء لابنه. مكتوب: فآمن بالكلمة التي قالها يسوع وذهب. ما فكرش وما خدش وإدى مع نفسه ولا مع الرب يسوع زي ما احنا بنعمل. أصل الملك قال فكان، هو أمر فصار، خلاص خلصت. تعالوا ندرب روحنا ونصلي رب يعن ضعف أو عدم إيماننا. عندي سؤال، يا ترى موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ على فكرة هو قال كلمة للعازر وقام، وما فرقش معاه كلام إخواته لما قالوا ده أنتن، مش مهم أصل أنا أمرت خلاص. اسمعوني، لما وإحنا بنصلي نقول له قول كلمة ونؤمن في قوته، هتحصل اختراقة والسماء هتتفتح بالمعجزة. تعالوا نصدق في سلطانه إن الأمور اللي داست عليا طول السنين اللي فاتت من صراعات وضعف وحزن، رب باعت النهاردة التلغراف لحد، خلاص عدت، بيقول كلمة مختلفة على حياتك، خلاص أنا أمرت بعزك، سأقيمك على مرتفعاتك وأجعلك تطأ الجبال، أنت اللي هتدوس على أعدائك ومعطلاتك وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك. في حد بيقول إن في أمور ماتت في حياتي، رب النهاردة بيؤمر بالحياة على كل اللي مات في حياتك زي ما أحيا ابن أرملة نايين. بس علينا أمر مهم، إننا نروح له بألمنا وأمراضنا زي خادم الملك ونقدم له كل حاجة وننتظر بإيمان كلمته على حياتنا. تعالوا نقول له نؤمن إنك تقول كلمة فتحول حياتنا لنصرة وحرية وشفاء، لأنك إله رهيب وعجيب. آمين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغالين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة ظريفة مرحة. حضراتكم عارفين الكلب لما صاحبه بيخرج ويرجع، الكلب يفرح ويبقى مبسوط ويهز في ديله ويهوهو، وصاحبه كده ياخده في حضنه ويقعد يلعبوا هما الاتنين مع بعض. قصتنا النهاردة عن فلاح كان عنده كلب وعنده حمار. كل ما يطلع الفلاح بره ويرجع يلقى الكلب عمال يهوها ويهز في ديله ويتبسط، فلما ياخده في حضنه ويقعد يبوسوا في بعض ويلعبوا هما الاتنين مع بعض. الحمار كان بيشوف الكلام ده بيتكرر كل مرة وكل يوم، فقرر الحمار: أنا ليه ما عملش زي الكلب؟ أنا ليه ما بقاش زي الكلب؟ أنا ليه ما رحبش بصاحبي لما يجي من بره زي ما الكلب بيعمل؟ طلع الفلاح رجع شافوا الكلب جرى عليه قاعد يهوى ويهز في ديله، خدوا الفلاح في حضنه وقاعد يبوسه، وكان جو جميل جدا. قرر الحمار انه ينفذ الخطة بتاعته، جي من بعيد وعمال يجري وعمال طبعا صوت الحمار المعروف، وراح نط على الراجل. طبعا الحمار ضخم فوقف على رجله ونزل بايديه على الفلاح وعمال ديله يخبط في يمين وشمال ويوقع في الحاجات. راح الفلاح جاب عصاية ونزل ضرب في الحمار. السؤال: ليه الفلاح باس الكلب ولعب معاه وتقبل اللي بيعمله الكلب، لكن ليه ما تقبلش اللي بيعمله الحمار ونزل ضرب فيه؟ مرات كتيرة احنا بنعمل كده يا حبايب. مرات كتيرة ربنا ادانا مواهب وقدرات ووزنات وطاقات، مرات كتيرة بنغير من الناس، مرات كتيرة بنحب نقلدهم، مرات كتيرة بنسيب الوزنة اللي ربنا ادهاني، لكن انا باصص على الوزنة اللي ربنا ادها لغيري. اشمعنى فلان يرنم وانا ما رنمش؟ طب انا ما عنديش موهبة الترنيم، ما عنديش الودن الموسيقية. ليه فلان يوعظ وانا ما وعظ؟ طب انا ما عنديش الموهبة دي. فبكتشف ان انا بسيب الحاجة اللي ربنا ادهاني، ولكن علشان اقلد غيري انا بخسر كل حاجة، بخسر اللي ربنا ادهوني وبخسر اللي انا بقلده واللي انا بعمل صورة او كوبي منه. فامثال 27:8 بيقول: مثل العصفور التائه عن عشه هكذا الرجل التائه من مكانه. مرات كتيرة بنكون تايهين من مكاننا، مرات كتيرة بنكون مش عارفين ايه احنا، ايه قدراتنا وايه امكانياتنا وايه وزنتنا. الحمار عنده قدرات انه يقدر يشيل ويتعب في الغيط مع الفلاح، ما يقدرش الكلب يعمل كده، والكلب عنده قدرات ما يقدرش الحمار يعملها. عشان كده مرات كتيرة بنتوه من المكان بتاعنا. في متى 25 يقول كده انه كان في واحد مسافر، فاعطى واحد 5 وزنات وادى التاني 3 وزنات وادى التالت وزنة واحدة وادى، يعني وزع الوزنات على قد، يقول كده الكتاب، كل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قد امكانياته، على قد الموهبة التي أعطاها الرب لكل واحد. عشان كده في كولوسوس الأولى 12 يقول: يا جماعة يا جماعة إحنا أعضاء كثيرة وجسد واحد، إحنا فينا العينين والرجلين والإيدين، فينا القلب والكلى والمعدة، كل واحد ليه شكل مختلف، كل واحد ليه وظيفة مختلفة، كل واحد ليه إمكانيات مختلفة. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس تقول للرجلين لا حاجة لي إليكما. كلنا بنحتاج لبعض، وتأكد أن كل عضو ليه ميزته وليه وظيفته وليه شكله. يا رب علمنا أن احنا نكون قانعين ونقبل القدرات والمواهب اللي انت اديتها لنا. ابعد عنا كل غيرة وكل حسد من الآخرين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في كل مرة بنتعرض فيها الفشل في حياتنا، أحلام كنا نفسنا نحققها، طموحات بنخطط ليها وما كملتش، أفكار وأهداف عايزين نعملها كتير قوي في حياتنا لكن مش بتحصل ومش بتكمل. بيجي لنا إحساس كده بالإحباط إنه مفيش فايدة، وكمان بتكون عندنا شوية أفكار كده والتحليلات، هو العيب في مين؟ في الظروف ولا فيا أنا ولا في اختياراتي ولا في تجاربي ولا في إيه بالظبط؟ بس بعد كده بكتشف إن ربنا باركني في كل تجربة، حتى لو كانت فاشلة دخلت فيها أو حتى كان قرار غلط اتسرعت فيه. الله بحكمته وبعدله هو شايف الموضوع من بعيد قوي، وشايفه بطريقة مختلفة عن ما إحنا شايفين. بفهم بعد وقت إنه حتى ربنا كمان بيخليني أستفيد من الفشل بتاعي، وبيخليني كمان أتعلم وأخد خبرة، وكأنه من غير الفشل أنا ما كنتش هنجح وما كنتش حتى هعرف أوصل. أحياناً بيبقى حقيقي بنبقى مش عارفين نقيم الأمور، وارد كده بيكون دور الفشل شوية مسيطر علينا، والإحساس بالإحباط هو اللي بيبقى بيهيمن علينا أكتر. لكن ربنا حتى بيستغل أوقات فشلنا في إن هو يتعامل معانا، ويستغل ده لبركتنا ولنجاحنا ولتميزنا أكتر، وربنا بيحول الأمور والموضوع وبيعكسه علينا بفايدة وبمنافع كتيرة. الموضوع مش بيجي على طول كده، لكن بياخد وقت. حقيقي ربنا مش بيسيبنا حتى بفشلنا إلا وبيحوله لبركة وخير لينا، بس ده مش بيحصل إلا لو حصل شرط مهم جدا، إن أنا أعترف بفشلي وضعفي قدامه، وإني قليلة قوي وباجي في ضوء قعدتي معاه، وكل ما بقعد أكتر وأكتر وأطلب منه إنه يفهمني وبدخل معاه في حوار كده وبقول له يا رب أنت سمحت ليه بالفشل ده أو الكسرة دي، أنت عايز تعمل معايا إيه؟ ده بيخليني أفهم حكمة ربنا، ولكل ما بقعد قدامه باخد وبفهم أكتر وبحس بالراحة أكتر وأكتر. ومن خلال الكتاب ومن خلال أشخاص حتى في الكتاب المقدس مروا بظروف مشابهة لظروفنا من فشل وإحباطات، ده بيخلينا نفهم حاجة مهمة جدا، إنه ربنا قادر إن هو يرتب الأمور حتى لو كان فشل لصالحنا ولخدمتنا ولمصلحتنا ولتميزنا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. وبيقول كمان أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. ربنا قادر يحول فشلنا لثقة، والفرح معاه هو من خلال قعدتنا قدامه.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة إنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كتيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.
2: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن فيه داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخد على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة